0: كيفاه البلاد؟
1: السلام عليكم كلشي مزيان صح؟
2: زعلنا البورتابال
0: سيديتش وانت غوردا سيغر اتنت اتنت البورتابالوري لا ستنت تشاو بيرو كيديش تو بين وانا ما
1: على جراند على جراند تشاو بيرو
0: فروت اي فيردورا شبيك مهبول اي كويس البورتابالا
1: Sempre porta pila.

0: Blackout.
1: Yalla boy. Yalla boy. Yalla boy. Yalla boy. Yalla boy.
2: Bitch, قاعدة مريحة بس في stuff.
1: Yalla boy. Yalla boy.
2: Bitch, قاعدة مريحة بس في
1: stuff. Yalla boy.
0: Fish.
1: Yalla boy.
2: Bitch, قاعدة مريحة بس في
1: yalla boy
2: stuff من ريحة.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: كريهة.